الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأبرار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ومسلمين جمع جمع رحمكم الله tentu kita selalu teringat pesan Allah di dalam surah Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah, innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Orang yang tidak merugi adalah kata Allah, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Watawasau bil haq, watawasau bisabr. Mudah-mudahan pesan Allah di dalam surah Al-Asr ini selalu mengingatkan kita bersama, jangan kita lalai. Jangan pernah merasa nyaman dalam hidup. Persiapkanlah dari kita ini sebaik-baiknya untuk menghadapi maut, mempersiapkan diri kita untuk menjalani kehidupan yang panjang di akhirat nanti. Akhirnya, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر